0: مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
3: التالي هو البرنامج السوري.

أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشبل زاد على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار اثنين في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. أبدأ وإياكم أولى محطاتنا الإخبارية تحت عنوان محافظة الحسكة، بوابة النهضة السورية وركيزة الاستقرار المجتمعي. محافظة الحسكة بتنوعها المجتمعي ومواردها البشرية وطبيعية وموقعها الجيوسياسي هي مفتاح استقرار سوريا ونهضتها وازدهارها. شرط أن يتم إدارة التنوع بعقلية وطنية جامعة، عقلية تحترم الخصوصيات والحقوق بمنأى عن تأثيرات رواسب الأيديولوجيات الفاشية لا سيما القومجية والعميقة منها. طبعا هذا الكلام كاتب هذه المقالة التي لم تجلب للمحافظة وسوريا بل وللمنطقة بأثرها سوء المشكلات والمصائب، وأساءت إلى النسيج المجتمعي الوطني الذي يضم شركاء الوطن الواحد والمصير المشترك. وقد تعرضت هذه المحافظة لإهمال متعمد على أكثر من 6 عقود بحجج عنصرية اختلقتها العقليات القديمة، وذلك منذ أيام الاستقلال الأول. لم تشهد هذه المحافظة أي مشاريع تنموية حقيقية، مشاريع كان من شأنها تحقيق حالة من التكامل الاقتصادي بين موارد المحافظة الطبيعية النفط والغاز ومنتوجاتها الزراعية القمح والشعير والقطن والخضروات والفواكه وطاقاتها البشرية، الأمر الذي كان من شأنه رفع قيمة المنتجات ودعم الاقتصاد الوطني والمحلي وضمان فرصة العمل لطاقات الشبابية المؤهلة التي عانت وما زالت تعاني من البطالة وتعاني أثرها من الفاقة في منطقة تمتلك كل المقومات لتكون واحدة من أغنى مناطق سوريا. فبالإضافة إلى الموارد الطبيعية والبشرية والإنتاج الزراعي تتمتع المحافظة بموقع استثنائي، فهي محاذية لتركيا وللعراق، وكانت وما زالت قادرة على إداء دور مميز

المحافظة على الرغم من إمكانياتها المشار إليها كانت باستمرار ميدانا للنهب والسرقات من جانب المسؤولين الأمنيين والإداريين وعلى أعلى المستويات. وقد كان هؤلاء يغطون بتنسيق مع شركائهم في القيادة بدمشق في على فسادهم ونهبهم لثروات المحافظة وأرزاقها ومواطنيها بادعاءاتهم الباطلة حول نزعات انفصالية. لم تتغير هذه الصورة خلال سيطرة الأكراد عبر واجهاته السورية وبتنسيق مع السلطات السابقة وحتى الحالية، وفي خضم الحراك المسلح السوري مقابل التزامات أمنية للحيلولة دون تفاعل المناطق الكردية مع تلك الأحداث السورية الدامية. والجدير بالذكر هنا هو أنه منذ عام 2014 تغيرت الأمور في المحافظة نتيجة دخول الولايات المتحدة على الخط لمحاربة تنظيم داعش في كوباني، وأقامت العلاقات الأمنية والعسكرية مع حزب العمال عبر واجهاته السورية، خاصة قوات حماية الشعب، وأسهمت في بناء قوات سوريا الديمقراطية قسد عام 2015، وهي القوات التي ضمت عناصر كردية وعربية وسريانية وتركمانية، وكان مهمتها محاربة داعش وليس سلطة الحكم سابقا. ومع سقوط السلطة السابقة رفع الغطاء الدولي والإقليمي عنها، وعلى أثر أحداث الشيخ مقصود والإشرفية بين المسلحين السوريين الجدد وقسد، وهي الأحداث التي يدور حول خلفيتها وتوقيتها ونتائجها الكثير من الأسئلة والاستفسارات. وهزيمة قسد وانسحابها من محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى محافظة الحسكة، وبناء على توافق دولي إقليمي ورفع الغطاء الأمريكي عن قسد، تم توصل إلى اتفاق بين قسد والحكومة السورية الجديدة على دمج إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني ضمن مؤسسات وإدارات الدولة السورية، وتفكيك قسد وفق شروط تفصيلية يحيط بها غموض شديد نتيجة تكتم المشرفين على عمليات الدمج. وقد أثارت التعيينات الإدارية الأخيرة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى تعيينات الوظيفة في مختلف الإدارات الكثير من عدم الرضا من جانب الأكراد والعرب والأقليات على حد سواء، فالكرد خاصة الذين كانوا مع الحراك المسلح منذ اليوم الأول وتظاهروا وقدموا تضحيات وتعرضوا للكثير من المضايقات والمتابعات وعمليات تغييب والاغتيال، وذلك من جانب الأجهزة السابقة والجهات المتعاونة معها مثل الدفاع الوطني والأجهزة التابعة لحزب العمال. يرى هؤلاء الكرد أن تضحياتهم قد ذهبت هباء، وأن الذين كانوا مع سلطة الرئيس السابق يقدمون اليوم أنفسهم بوصفهم الثائرين عليها، وكل هذا لا يساهم في تعزيز الثقافة المطلوبة بين الكرد والسلطات السورية الجديدة. هؤلاء ينسون أو يتجاهلون حقيقة أن السوريين كان لهم النصيب الأكبر من انتهاكات واجهات حزب العمال والأقليات الأخرى، تلك الواجهات التي استغلت عدالة القضية الكردية على حد قولهم لصالح أجندتها. ولذلك يرى المعنيون أن هنا أن الامتيازات التي حصلت عليها قسد في التعيينات الأخيرة إنما هي لمصلحة الكرد بصورة عامة، ولعل هذا ما يفسر امتعاض بعض هؤلاء من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026 الذي أصدره الرئيس المؤقت أحمد الشرعي بخصوص الموضوع الكردي. وعلى الأرجح سيحاول هؤلاء إذا ما توفرت لهم الفرص عرقلة إقرار هذا المرسوم ضمن النص الدستوري السوري المنتظر. إنه اختزال الموضوع الكردي السوري في قسد هو قصور معرفي، إن لم نقل إنه تجاهل مقصود لحقائق الأمور، فمشروع قسد لا علاقة له بمعاناة الكرد السوريين وحقوقهم، وإنما هو مشروع له أبعاده الإقليمية، ولدى أصحابه الاستعداد للقيام بدور المتعهد لصالح المشاريع الإقليمية والدولية تحت شعارات وألوان برغماتية تتغير وتتبدل بأسرع من سرعة البرق وفق الظروف ومقتضيات الشغل. وأخيرا كان من الأجدى لو تواصل المسؤولون بدمشق أيضا مع مختلف القوى وتيارات سياسية في المحافظة من خارج قسد، وكذلك مع القوى والفعاليات المجتمعية الحقيقية في المحافظة من جميع المكونات المجتمعية للوصول إلى صورة حقيقية لما هو عليه الأمر في هناك الآن.
وأخذ فكرة واضحة عن احتياجات المحافظة الحقيقية وفهم هواجس أهلها وتطلعاتها.

0: أما وإن تمت الأمور بأسلوب تراضي واستمالة بعضهم مقابل التزامات لا تراعي هموم المواطنين بصورة مباشرة، فهذا معناه تأجيل معالجة المشكلات الملحة، وهذا من ناحيته أمر مؤده تراكم تلك المشكلات وتفاعلها وتعاقدها وصعوبة الوصول إلى حلول بشأنها. بعد هذه المقالة الافتتاحية ذي المستمعين أتوقف وإياكم عند استراحة فنية.
1: هل يا أم زكي شفت عشجار حبك بل حلاوي نضج وازداد طعمه بالحلاوي
2: حلاوي راحت عليك حلاوي
1: شفت عشجار حبك بل حلاوي نضج وازداد طعمه بالحلاوي والله الورد الزاد لونه بالحلاوي اختجل من حمرة خدودك ودايم

0: يا ريت الحب لا كنا ولا كان
1: يا ريت
0: يا ريت الحب لا كنا ولا كان جرحي ما هدي دقة ولا كان ويلي يا ام زكي الذهب بيزين المرعى ولكن بحلاك مزيني انت الدهايا

0: على الأوتار لا لا بصوت وما كسر كسرات لا لا
1: لا لا يا لا لا
0: ويا عم زكي ومثلك يا عم زكي ما شفت لا لو عجيبي بو زكي عليكي خطايا يا يا يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا

وحده لحتى نصير وحدي. أنا بعرف بوزكي عشقان وحدي، ما بدنا يبدل الورد بحطايا.

يا ابو زكي من كرمك قريني، يا ابو زكي من كرمك قريني، انا كتاب الهوى تفضل اخطريني. وعندك ام زكي اجمل قريني، لسعدك فتحة طمنت عشباي. خلي زوجتك عيدها كله سعادة، وبنصحك لتعيدها.

ثم صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة للسنيات ريتشبل زيت على موجة قدرها 92.8 FM ستيريو. في آخر المستجدات الإخبارية الموجزة هذه الباقة من آخر الأخبار التي وصلنا. فانيسا فرايزر ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة: ارتفاع نسبة انتهاكات الأطفال عام 2025 بسبب ممارسات الدول المتعددة. متهمون هاربون بسبب تحقيق صحفي. ملاحقة 47 صحفيا في السودان تثير مخاوف من تضييق جديد على حرية الإعلام. سواتر ترابية ومسيرات استيطانية ومسيرات استيطانية غزة في الرمق الأخير. أيضا أعزائي المستمعين، العراق أبرز المتضررين من تجدد الحرب، إغلاق المنفذ الوحيد مع الكويت وتصدي لمسيرات في أربيل. 6 شهداء بينهم مدير شرطة شمال غزة وأكثر من 20 مصابا في غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع. غارات جوية تستهدف تعزيزات الحوثيين في مأرب والجوف، والحوثيين يعلنون استهداف منشأة أرامكو في السعودية. بوادي ريتش من دمشق: الجولان أرض سورية ونطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية. هذا ما قاله ممثل الأمم المتحدة خلال زيارته إلى دمشق، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن الجولان أرض سورية، مشددا على وقف المنظمة الدولية مع سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، ومطالبا بوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده غوتريتش مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق، بعد مباحثات تناولت مسار تعاون بين سوريا والأمم المتحدة في مرحلة تعافي وإعادة الإعمار. وقال غوتريتش ردا على سؤال أن الأمم المتحدة تعترف بأن ما هو للسوريين يجب أن لا يكون لهم ولا يمكن أخذه ممكن منهم، وأكد أن الجولان أرض سورية وأن المنظمة الدولية تطالب بوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية هناك. والتقى غوتريتش الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وذلك في أول زيارة لأمين عام للمنظمة الدولية لدمشق منذ 17 عاما. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن الشرع التقى غوتريتش في قصر الشعب وأجرى جولة ميدانية في أحياء دمشق القديمة والجامع الأموي الكبير. رافقه خلالها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الأعمار وتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. أعود وإياكم إلى أخبار أخرى متفرقة من منصة أخرى. في الحرب على إيران، ترامب يهدد بحرب واسعة وإسرائيل تتأهب. بعد عقود من الموت لأمريكا، هل هناك ثقة بين واشنطن وطهران؟ ما الذي تريده الولايات المتحدة حتى لا تستأنف حربا واسعا ضد إيران؟ الكويت تنفي مذاعم بشأن مشاركتها في عمليات ضد إيران، والحرس الثوري يتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم ويهدد داعميها. الضفة الغربية تشتعل، تحذير من انفجار شامل، وجيش الاحتلال يستعد لهذا السيناريو. هذا أخطر تحدي سياسي في الهند يواجهه مودي، حيث ما زال العشرات لا بل مئات من الآلاف يتظاهرون ضده وضد حكمه. 30,000 جندي من كوريا الشمالية للحرب في أوكرانيا، وأيضا من مهان إلى قصف أرامكو. تسلسل الأحداث التي أشعلت جبهة اليمن. عبد الناصر ضد ميندريس حين صارت سوريا ساحة صراع بين مصر وتركيا. بعد 5 سنوات على إجراءاته الاستثنائية، متظاهرون يطالبون بريح القيس سعيد، طبعا هذا في تونس. حذر زواره وأصدر مرسوما جديدا لماذا أعلن ترامب الحرب على المتحف الوطني. كيف تفاعل السودانيون مع مقترح حل مجلس السيادة وتسمية البرهان رئيسا؟
30 قضية وسجن نقيب الصحفيين التونسيين يفتح النار على تغول السلطان. أدنى وتيرة لارتفاع الإيجارات في تركيا منذ 4 سنوات وشهية لشراء الذهب. عودة إغلاق هرميز تربك خطط أوروبا لتأمين الغاز في الشتاء. بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة أتوقف معكم عند محطة فنية سويةً.

نتساءل في هذه الأيام، هل نستطيع أن نقول بأن كل الجبهات مع إسرائيل، يعني إسرائيل فاتحتها الجبهات فاتحتها تشهد هدوءاً؟ هي في الحقيقة غير هادئة، قد تكون هادئة نسبة لقبل شهرين مثلاً، ولكنها فعلياً مشتعلة وجداً مشتعلة. وفي إسرائيل هنالك حكومة وهنالك إعلام وهنالك تيار كامل يشكل السواد الأعظم في إسرائيل تقريباً، يريد أن تشتعل كل الجبهات من جديد كلها، ولو اشتعلت معا غزة، ضفة، لبنان، إيران، سوريا. وإذا صح لهم على في كل المعركة أن يقصفوا اليمن والعراق، أعتقد لن يمانعوا. هنالك حالة من الشراهة بأن لا تتوقف الحرب. لو تسمعون بعض المحللين ماذا يقولون، إنه كيف هدية الجبهات؟ هي ما هديتش، بس يعني مش نفس الشعل اللي كانت. هي نسبة لقبل أشهر أو أسابيع هدأت وإن كانت مشتعلة، ولكن هذه الجبهات وحسب ما تقول كل المؤشرات هادئة نسبة للأسابيع القادمة أيضا. يعني هي هادئة نسبة لما كان وهادئة نسبة لما سيأتي، بمعنى بأن الجبهات ستشتعل من جديد. سأتي على الجبهات، ولكن خذوا هذه العدوانية مثلا على جبهة الضفة الغربية من آفي بلوت، من يعرف بأنه قائد المنطقة الوسطى، يعني المسؤول عن الضفة الغربية في جيش الاحتلال. خصت صحيفة أرتس افتتاحيتها للحديث عن كلمات تفوه بها قبل أيام. بتقول الصحيفة نابعة من عقيدة مشوهة من منفلتة. تعرفون ماذا قال؟ قال نحن متفاخرا قال نحن نقتل كما لم نقتل منذ العام 67 في الضفة. هو نشأ في مستوطنة اسمها حلميش قريب على رام الله. قال أنا أحول القرى باستمرار لساحة مواجهة، أنا أحولها. هيك قال. كتبها تآرتس إنه يتفاخر بإشعال التوترات، استفزاز السكان في الضفة الغربية. قبل أيام حذر بلوت من اندلاع عنف الفلسطينيين في الضفة، وقال اعتداءات المستوطنين تؤدي إلى هذا الانفجار. هذا الادعاء يعني ظاهريا بدأ وكأنه يتحدث عن عنف المستوطنين. تقول الصحيفة ما هذا؟ هو رئيس المنطقة الوسطى، هو السلطة، شو محلل يقف متفرج؟ إنه الشخص الذي يحذره من تداعيات، مش الذي يحذر، هو السلطة. تقول الصحيفة لو أراد لقلص أو حتى منع تماما هجمات المستوطنين لو أراد على الفلسطينيين بأمر عسكري واحد، لكنه بتحذيره. لكن ليه حذر؟ حسني الصحيفة تقول لا، يحاول تحويل المسؤولية من الجيش، من مسؤوليته، إلى شرطة إسرائيل. باختصار كل طرف يرمي الكرة عند الطرف الآخر. الجيش يقول الشرطة والمحاكم. تقول الصحيفة رغم أنه في الضفة الجيش هو صاحب السلطة الفعلية. يعني هاي الجملة اللي بيّنت بأنه المستوطنين أو اعتداءاتهم قد تؤدي إلى انفجار الضفة الغربية، هذه معناه ساعدوني كقائد منطقة، أعطوني إمكانيات إضافية، إذا انفجرت أكون جاهز، وتعني أن أنا غير مسؤول. أرموا الملف إلى مكان آخر، وهكذا يرمى الملف المسؤولية من طرف إلى آخر. في هذا الوقت المستوطنين يفعلون ما يحلو لهم من هجمات. قلت لكم هدول مش فالتين، هدول مفلتين على الفلسطينيين. من هنا أنتقل للفيديو الأول. على الأغلب تابعتم الأخبار اليوم، أمريكا حاولت فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية تحت شعار بادرة إنسانية لإنقاذ السفن التجارية المحاصرة بالمضيق دون فك الحصار البحري عن إيران. فتعرضت سفن أمريكية لهجوم من زوارق الحرس الثوري الإيراني. قامت أمريكا على حد قولها بقصف تدمير 6 زوارق إيرانية صغيرة. إيران بالمقابل كل هذا اليوم أطلقت صواريخ اتجاه سفن حربية أمريكية. أمريكا تقول اعترضنا 3 صواريخ. إيران تنفي تدمير الزوارق 6، وتنفي أيضا بأن هنالك سفن عبرت المضيق. طيب هاي الحال العامي. ولكن ماذا فعلت إيران؟ قامت بقصف ميناء الفجيرة في الإمارات كما قصفت في البحرين. طيب هذا تلخيص سريع لتطورات اليوم، وكان هنالك إصابات في الإمارات. أذهب إلى الإعلام الإسرائيلي. قناة 12 تتعامل مع الموضوع حتى الآن وكأنه إسرائيل متفرجة، إن شو خص، وكأن نتنياهو ليس هو الذي أدى إلى كل ما يحدث في المنطقة، إن هنالك مشكلة بالضبط بين أمريكا وإيران، وإيران قصفت دول الجوار، وإسرائيل
وكأنه متفرج، تقول نحن نتجهز لأي تطور مفاجئ في الموضوع. مش إنه هن السبب، هن يتجهزون. يعني نحن قالوا نضع ضمن حساباتنا أن تهاجمنا إيران، نضع ضمن الحسابات أيضا أن يطلب منا مهاجمة إيران، ولكن حتى الآن سلوكها أو لنقل لهجتها تقريبا وكأنها طرف مراقب قد يتورط، مش بينها ورطت، طرف مراقب ثالث قد يتورط، هكذا يبدو الوضع شعرته يعني. الآن تقييم مراسل القناة للوضع الذي يتحدث بالهاتف كثيرا مع ترامب، مراسلهم في واشنطن باراك دافيد، قال بأن هنالك عملية عسكرية حتى الآن بلهبة نار محسوبة، وحتى الآن هذه اللهبة، ارتفاع اللهبة تحت السيطرة من قبل أمريكا ومن قبل إيران، ولكنها قد تنفجر، أو بما أنها لهبة قد تشعط. عشان تشعط إشي بنشعط، تعلي اللهبة فجأة، في أي لحظة قد يحدث ذلك. وإثر ذلك في إسرائيل هنالك مداولات أمنية في هذا الموضوع في الساعات الأخيرة، علما بأنه لا يوجد توجيهات خاصة للجبهة الداخلية، لا مستشفيات ولا غيره، فيش توجيهات خاصة، يعني المواطن الإسرائيلي بيكمل عادي. عن قرار ترامب تقول القناة أنه اتخذ قراره هاي أنه يفتح هرمز بالقوة يوم الخميس الماضي، لما أوكل للجيش الأمريكي خطة ومجموعة سيناريوهات وعرايه، بأنه الجيش أوضح له بأنه قصف إدخال السفن قد يؤدي إلى أن تقصف إيران سفننا، وإذا قصفنا سفنهم سيقصفون دول الجوار. طيب هذا حدث، ماذا الآن؟ باختصار الحرب قد تعود من جديد في أي لحظة، هذا يتوقعه في إسرائيل. وهنا أذكركم مرة أخرى أن إسرائيل عبأت مخازنها، عدة أخبار كانت هذا الأسبوع، بأسلحة هجومية ومعترضات، كما سرعت من إنتاج معترضات صواريخ سكاد، هاي إنتاجها محلي، عراهن محلي، عاجل نجيب القطع. هذا يدل على الكثير من الاحتمالات، أن هجمة على إيران محتملة، إسرائيل تهجم، من بينها هجوم مباغت على منشآت إيرانية بتعاون أمريكي، وهذا قد يؤدي أيضا إلى رد إيراني واسع من بينه قصف إسرائيل. هذا سيحسم في الساعات أو الأيام القادمة. الآن هل سيقرر ترامب الإصرار على فتح مضيق هرمز بالقوة خلال الأيام القادمة؟ تداعيات خطيرة. وسؤال آخر، لماذا في إسرائيل هنالك استعداد عسكري بهذا الحجم ولا يوجد توجيهات خاصة للجبهة الداخلية؟ هي خدعة أم شيء لا نعرفه؟ واضح جدا، لا محالة، لا محالة، الأسابيع القليلة القادمة هكذا أو هكذا، إن كان في حرب أو فيش حرب، إن كان اشتعلت الأمور أو استمر الحصار دون اشتعال الأمور، هذا كله أكثر يعني، هنالك أسابيع قادمة مثيرة جدا أمامنا، قد تشمل استئناف الحرب. على فكرة محللين بإسرائيل أغلبهم بكل كلهم هذا ما يريد نتنياهو وحكومته، لأنه عندهم فشل في إيران، فبدهن بركة هاي الجولة زبطت يعني. هنالك نقطة تدل على أنانية في التحليل الإسرائيلي، يناقشون القرارات فقط من وجهة نظر إسرائيل، يعني كيف تؤثر عليهم، لا يتطرقون بتاتا أن أغلب الشعب الأمريكي اللي هو داعم القصة كلها، هو اللي بيدفع ثمن الحرب، هو اللي بمولها بضرائبه، غير راضي عن الحرب، يرفض الحرب، غالبية ساحقة في أمريكا، ولا يتحدثون أيضا بأن استئناف الحرب تزيد من ورطة ترامب من شعبيته الداخلية في الانتخابات النصفية القريبة. تذكير آخر لتصريح ترامب، تعرفوا شو في عنا تهديدات اليوم، شو هددوا اليوم؟ تهديدات اليوم كانت بأنه ترامب قال سأمحي إيران عن الخريطة، بعرف إذا بعرف مساحتها هو، ولكن لفتني بأنه تحول من إسقاط النظام لمحو إيران عن الخريطة كلها. الفيديو الثاني، إلى الجبهة اللبنانية، على الورق، على الورق هنالك هدنة، في الميدان هنالك حرب، خصوصا في جنوب لبنان. أولا اليوم بعض وسائل الإعلام من بين قناة 13 عرضت منظومة الدفاع، مش كلها مسيرات حزب الله المفخخة تشكل معضلة كبيرة، وإذا بمنظومة الدفاع الإسرائيلية التي تم نشرها في منطقة الجنوب، هيك تشتغل، مسيرات إسرائيلية تلاحق المسيرات، فيلم أكشن، تلاحق المسيرات تاعت حزب الله، مسيرات إسرائيل ترمي شباكا بالجو على مسيرات حزب الله. تخيلوا الاستثمار، الأفكار التي لا تنتهي، هذا كله بدل السلام، بدل تهدئة الأمور، يعني أقصد بدل إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية، قصدي كل أنواع طبقات الدفاع يضاف إليها
تضاف إليها هذه الطبقة مسيرات تعمل بفكرة رعاة البقر ترمي شباك. تخيلت هكذا تلوح بحبل آخر حلقة كبيرة تعرفونها ويشدونها. حتى الآن لا نعرف مدى نجاعة هاي المنظومة. ولفت انتباهي شيء آخر، في قناة 13 تحدثوا عن 4 قتلى لبنانيين اليوم استشهدوا، ولكن في قناة 14 بيحكوا عن 10، وخلال التقرير بيحكوا عن آخرين. يعني قناة 13 4 قتلى في لبنان، في قناة 14 في تعدوا حوالي 15-20. طبعا تستوضحش بس هيك فرجوش كبير لمشاهدين عشان يقنعون شو الجيش بيساوي جوا، لأنه في أصوات في إسرائيل بتقول الجيش شو بيساوي لبنان، بهد بيوت ومعرضهم للخطر. قناة 13 يتحدثون عن حرب تراوح مكانها، في قناة 14 يتحدثون عن نجاحات مبهرة. قناة 13 عرضوا في تقريرهم تفجير لنفق بطول 30 متر، قناة 14 تفجير بمساحة نص مدينة. حتى لو بيجيبوا فيديوهات قديمة، في قناة 13 بدأ التقرير بالحديث عن إصابتين من الجنود بمواجهات مع مقاتلي حزب الله. قناة 14 وضعوا معلومة إصابة الجنديين الإسرائيليين عابرة بنص التقرير. هذا التخبط وحاجة قناة 14 بأن تعرض الأمور بصورة برأيي مبالغة وفيها خداع، والبحث عن فيديوهات حتى قديمة أحيانا لتعزيز روايتها

0: الآن لكي تقلل من إحراج الحكومة الإسرائيلية في قراراتها في لبنان. قناة 14 أيضا أو الملاحظة تعرض الموضوع إخواني وكأنه كأفلام رامبو. كنتوا تحضروا رامبو زمان؟ يعني فقط المعلومة، الجيش أو قالوا يعني مثلا اليوم يعني كيف رام بأن الجيش وصل في اللحظة الأخيرة لمطلقة قذائف كانت توشك أن تطلق وقاموا بتدميرها. هاي المعلومة شفناش بمحل تاني. فيلم الأكشن هذا بهذه الطريقة لا ترى إلا في هذه القناة، لكي يقنع الشعب الإسرائيلي ماذا يفعلون هناك، لماذا القصف بهذه الطريقة، لكي يحاول استيعاب الأسئلة وأيضا لكي يتجاهل أو يزيل النظر والتركيز على غضب سكان شمال إسرائيل اللي بيقول بأن الدولة تركتنا، نحن نتورط، القصف مستمر، صفارات الإنذار لا تتوقف، الأماكن مغلقة، بعض الناس يهجرون شمال إسرائيل. أيضا في موضوع لبنان لننتقل للفيديو الثالث، هنالك معلومات أيضا مهمة تدل كيف يلخصون الوضع. الفيديو الثالث وهو أيضا من قناة 14، نتنياهو كان قد ادعى لما فرض عليه ترامب هدنة مع لبنان بأنه وافق على الهدنة لأن هنالك فرصة تاريخية لسلام شامل مع لبنان. هذا قلنا منذ حينها كلام هراء، يريد أن يقول لم تفرض عليه هدنة، إنما هنالك مصلحة كبيرة أنا قررت. محلل في القناة، طبعا هم يحضرون محللين على مقاس أفكارهم، طيب، ولكنهم يعبرون عن تيار هو الذي داعم الحكومة الحالية، قال بأنه لقاء وجاهيا بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونتنياهو كان من المفروض في واشنطن في 11 من الشهر الجاري، يعني الأسبوع القادم كان من المفروض. طبعا سمعنا تصريحات الرئيس اللبناني بأنه سيدفع باستمرار المفاوضات بين قوسين، موجود الآن سفير لبنان في أمريكا وسفير إسرائيل في أمريكا، هالمفاوضات مش عارفين شو عم تصل، ولكن برأيه الرسمي على الأقل للرئيس اللبناني لن يكون هنالك لقاء وجاهي، الوقت غير مناسب. طبعا غير مناسب، حرب على لبنان مستمرة. اليوم صحيفة أرتس عرضت من الأقمار الاصطناعية بأن هنالك كرة لبنانية في جنوب لبنان مسحت عن بكرة أبيها، مسحت من بين 40 قرية، وقالت الهدم الإسرائيلية مستمرة. الآن في القناة يحرضون على الرئيس اللبناني عون ويظهرون هيك شو قالوا عنه، يتآمر مع حزب الله. لحزب الله جزء من لبنان، إذا كان الرئيس عون اتفق وفق منطق البسيط مع حزب الله بغض النظر عن الموقف، يعني موقف الصح بالمنطق، بغض النظر عن الموقف، هذا اتفاق، هذا اسمه حزب الله والحكومة، اسمه اتفاق لبناني داخلي، مش تآمر مع حزب الله هيك المفروض. وقال باحثهم واسمه يوني بن مناحم بأن عودة الحرب على إيران ستعني بالضرورة فتح إعادة الحرب من بابها الواسع على لبنان. طب وين محادثات السلام اللي بيحكوا عنها؟ هؤلاء كانوا يريدون أن لا يكون ربط بين إيران ولبنان لما فرض ترامب الهدنة، ولكنهم يريدون ربط بين إيران ولبنان إذا عادت الحرب. يعني هدنة مع إيران لا يجب أن تعني هدنة مع لبنان، ولكن حرب على إيران بالضرورة يجب أن تعني حرب مع لبنان. طبعا لما بيحكوا عن عودة الحرب يعني بدهم يقصفوا كثير ما بعد الليطان، لأنه صاروا مفسرين، صاروا قرين، مقاتلي حزب الله وقياداتهم انتقلوا من الجنوب إلى الشمال وهن نقلوهم، بالتالي بدنا نلاحقهم جوا، فالقصة صارت مبنية. نسأل الله الهدوء لكل المنطقة كلها.
1: يا طير ما نروح دقدق على كل باب.

0: من هو الأب؟ سؤال طرح على مجموعة من طلاب الماجستير في إحدى الجامعات، من هو الأب؟ فكانت الأجوبة جميلة وتقليدية، إلا جواب واحد استوقف المحاضرة وأدمعت عيناه. يقول الجواب: الأب في صغرك تلبس حذاءه فتتعثر من كبر حذائه وصغر قدمك، تلبس نظاراته فتشعر بالعظمة، وتلبس قميصه فتشعر بالوقار والهيبة. يخطر ببالك شيء تافه فتطلبه منه فيتقبل منك ذلك بكل سرور ويحضره لك دون منه. يعود إلى المنزل فيضمك إلى صدره ضاحكا وأنت لا تدري كيف قضى يومه وكم عانى في ذلك اليوم في عمله. واليوم في كبرك أنت لا تلبس حذاء أبيك، فذوقه قديم وهو لا يعجبك، تحتقر ملابسه العتيقة وأغراضه القديمة لأنها لا تروق لك، أصبح كلامه لا يلائمك وسؤاله عنك هي تدخل في شؤونك وذلك لا يروق لك، حركاته تصيبك بالحرج، كلامه يشعرك بالإشمئزاز، إذا تأخرت وقلق عليك وعاتبك على التأخير حين عودتك تشعر أنه يضايقك وتتمنى لو لم يكن موجودا لتكون أكثر حرية، رغم أنه يريد الاطمئنان عليك ليس إلا. ترفع صوتك عليه وتضايقه ببرودك وكلامك فيسكت، ليس خوفا منك بل حبا فيك وتسامحا معك. إن مشي بقربك محدوب الظهر لا تمسك يده، فلقد أصبحت أنت أطول منه. أنت بالأمس القريب كنت تتلعثم بالكلام وتخطئ في الحروف ويضحك مبتسما ويتقبل ذلك برحابة صدر، وأنت اليوم تتضايق من كثرة تساؤلاته واستفساراته بعد أن أصابه الصمم أو العمى لكبر سنه. لم يتمنى والدك لك الموت أبدا، لا في صغرك ولا في كبرك، وأنت تتمنى له الموت، فلقد ضايقك في شيخوخته وقد يضايق من معك أيضا. تحملك أبوك في طفولتك، في جهلك، في سفهك، في كبرك، في دراستك، في عوزك، في فاقتك، في شدتك، في رخائك، تحملك في كل شيء. فهل فكرت يوما أن تتحمله في شيخوخته ومرضه؟ أحسن إليه فغيرك يتمنى رؤيته من جديد. مع السلامة.
1: ماستر كاسيت، تسجيلات جاد أبو حسين.

احنا بنعمل بالعاده هيك. هاي اغنيتكم ها، كلنا بصوت واحد بدنا نسمع يطا وكل بلاد اللي حوالينا. علي الكوفي وغني عتابو اعلى، علي الكوفي وعلو واللي غني عتابو ميجانوس وهز الكتف وبجفر عتابو، واللي هز الكتف وبجفر عتابو واللي خلي الباب

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. Dinos at the Zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: Proud sponsor of 3

0: Triple Z, 92.3 FM.
1: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن. روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.

عنوان رسالة اليوم هو ثلاثة أفكار مغلوطة. ثلاثة أفكار مغلوطة، والقراءة من كلمة الرب مأخوذة من المزمور العاشر. يقول كاتب المزمور: يا رب، لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ في كبرياء الشرير يحترق المسكين، يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها، لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه، والخاطف يجدف يهين الرب. الشرير حسب تشامخ أنفه يقول: لا يطالب، كل أفكاره أنه لا إله، تثبت سبله في كل

لحين. عالية أحكامك فوقه، كل أعدائه ينفث فيهم. قال في قلبه: لا أتجعجع من دور إلى دور بلا سوء. فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، تحت لسانه مشقة وإثم. يجلس في مكمن الديار في المختفيات، يقتل البريء، عيناه تراقبان المسكين. يكمن في المختفى كأسد في عريسه، يكمن ليخطف المسكين، يخطف المسكين بجذبه في شبكته، فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه. قال في قلبه: إن الله قد نسي، حجب وجهه لا يرى إلى الأبد. قم يا رب، يا الله ارفع يدك، لا تنسى المساكين. لماذا أهان الشرير الله؟ لماذا قال في قلبه: لا تطالب؟ قد رأيت، لأنك تبصر المشقة والغم لتجازي بيدك. إليك يسلم المسكين أمره، أنت صرت معين اليتيم. أحطم ذراع الفاجر والشرير، تطلب شره ولا تجده. الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه. تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق، لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. آمين. إخوتي السامعين، ما أكثر الأفكار المغلوطة عند الناس، حتى الصديقون المؤمنون ليسوا في منجاة منها. وإليكم الآن هذه الأفكار المغلوطة التي آمل أن نسارع في تصحيحها بمعونة روح الله وعلى ضوء كلمة الله. الفكر الأول هو أن الله يختفي في أزمنة الضيق. يقول العدد الأول: يا رب، لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أي لماذا لا تثبت وجودك وتتدخل بالسرعة القصوى عندما تكون الحاجة إليك ماسة وملحة جدا؟ وهذا يتفق تماما مع قول داود في المزمور 13، عندما خاطب الرب قائلا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ هل مررت في اختبار كهذا؟ هل شعرت في يوم من الأيام أن الله يقف مكتوف اليدين، يتفرج علينا من بعيد ولا يحرك ساكنا؟ في التاريخ جاءت جماعة تقول إن الله خلق العالم وتركه يسير نفسه بنفسه، وفي عرفهم أن الله الآن يقف موقف المتفرج اللامبالي. ولكن هل هذا صحيح؟ هل الله مثل نيرون الظالم الذي جلس يتفرج على روما وهي تحترق بالنار؟ هل الله كشاول الطرسوسي الذي وقف يتفرج على رجم استفانوس؟ الجواب هو بالتأكيد لا. عندما هاج البحر على التلاميذ وهم في السفينة وكان يسوع معهم، ظنوا لبرهة أن الرب غير مبال، فصرخوا إليه قائلين: يا رب، أما يهمك؟ أما تبالي أننا نهلك؟ فماذا فعل يسوع؟ قام وانتهر الرياح والبحر، وانتهر عدم إيمانهم. فالمشكلة لم تكن في الرب، بل في عدم إيمانهم، أو على الأقل في ضعف إيمانهم. والشيء نفسه يصح على مرثا أخت لعازر عندما قالت للمسيح: أما تبالي؟ أما يهمك أن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فماذا أجابها يسوع؟ هل قال لها: الحق معك فأنا لم أبالي بما يجري؟ طبعا لا. قال لها بالحري: إن الحق عليها لا عليه ولا على أختها. وكم مرة نقع نحن في الخطأ ذاته، فنظن أن الله غير مكترث بنا، في حين أن اللوم كله يكون علينا. فالله لم ولا ولن يتغير، هو أمس واليوم وغدا وإلى الأبد. ففي العدد 14 وما بعده يؤكد لنا كاتب المزمور عدة حقائق أساسية من جهة الله، فيقول: إن الله يرى ويبصر كل شيء، وإن الله يطالب الشرير بشره، وإن الله يسمع الصلاة، وإن الله ينصف المؤمن ويطمئنه، وإن الله يجازي الأشرار.
ولكن هناك بضعة أشياء يجب أن نفهمها من جهته. أولاً، أن أفكاره ليست أفكارنا، وطرقه ليست طرقنا. ثانياً، توقيت الله يختلف عن توقيتنا، فهو القائل: أنا الرب في وقته أسرع به. ثالثاً، إن الله يفعل ما يفعل حباً بنا، ويحول كل الأشياء لخيرنا، لأن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله. رابعاً، إن الله يتعامل معنا على أساس الإيمان، فالإيمان يلعب دوراً هاماً في كل ما يجري معنا. خامساً، إن الله قدوس وكامل ومحب ومنزه عن الكذب، ولذلك لا يمكن أن يقف موقف المتفرج منا، لا في الضراء ولا في السراء. وعليه نقول إنه من الخطأ الظن أن الله يقف بعيداً أو يختفي في أزمنة الضيق.

الغلطة الثانية هي القول بأن الشرير حليفه التوفيق. يقول كاتب المزمور في العدد الخامس: الشرير تثبت سبله في كل حين. وفي العدد السادس يخبرنا أن الشرير قال في قلبه: لا أتزعزع. فهو حسب الظاهر ناجح، مستقر، صحته جيدة، عمله موفق، عائلته سعيدة، ومعه تجري الرياح بما تشتهي السفن. ولذا نرى الناس يحسدون الشرير أحيانا لأنهم يظنون أنه أسعد البشر جميعا. ولكن المثل يقول: ليس كل ما يلمع ذهبا، أي أن الظاهر لا يدل دائما على الحقيقة. وحقيقة الأمر هي أن نجاح الشرير يتميز بشيئين: أولا إن نجاحه شكلي، ففي العدد الثاني وما بعده نقرأ أن الشرير يتسربل بثوب الكبرياء لكي يعطي الناس انطباعا مغلوطا عن نفسه، فيظنونه قويا شجاعا في حين أنه ضعيف وجبان. لسان حاله: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فيجدف ويهين الرب ويعتدي على الناس حبا بالمال، ولا يستقر على رأي، فتارة ينكر وجود الله فيقول: لا إله، أي أن الله مات، وتورا إن الله موجود ولكنه مصاب بضعف الذاكرة وضعف النظر، ولهذا يقول في قلبه: إن الله قد نسي، لا يرى إلى الأبد. ثانيا: إن نجاح الشرير وقتي، لا يلبث أن ينهار فجأة. نقرأ في العدد الثاني هذه العبارة: يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها، أي أنهم يسقطون فجأة في الفخ الذي نصبوه لغيرهم، وترجع سيوفهم إلى نحورهم. وفي العدد الخامس عشر نقرأ أن الله يطلب شر الشرير فلا يجده. لماذا؟ لأن الشرير انتهى أمره وقضى الله عليه، فلا هو موجود ولا شره موجود ولا نجاحه الشكلي موجود. إن الله لا يوفق امرئا تسميه كلمة الله هنا شريرا، فاجرا، خاطفا، مرعبا، قاتلا، وأسدا مفترسا. التوفيق للمؤمن الذي يقول عنه المزمور الأول: وكل ما يصنعه ينجح. الغلطة الثالثة والأخيرة هي القول: مسكين هو الصديق. مسكين هو الصديق. في هذا المزمور وردت لفظة مسكين 6 مرات، وقد أشير بها إلى الأبرياء الودعاء من المؤمنين الأتقياء كبارا وصغارا، وقد استعملها الكاتب بقصد أن يرينا أن المؤمن في هذا العالم مظلوم، لأن الأشرار يستغلون براءته وبساطته المسيحية لمصلحتهم. نقرأ في العدد الثاني أن كبرياء الشرير تحرق المسكين، وفي العدد الخامس إن الشرير ينفث سمومه في المسكين، وفي العدد الثامن إن عيني الشرير تراقبان المسكين بقصد اصطياده. فمن هذه الناحية لا غبار على استعمال لفظة مسكين على محبي الرب المسالمين. أما إن كنا نظن أن المؤمن مسكين في جميع الأحوال فهذا خطأ كبير، فإن لفظة مسكين تعني في القاموس فقير، والمؤمن ليس فقيرا. قد يكون المؤمن فقيرا من الناحية المادية، ولكنه أغنى الناس من الوجهة الروحية. قال الرسول بولس: نحن فقراء ولكننا نغني كثيرين. فالمؤمن غني بالروح، غني في الرب، وهو أسعد الناس طرا وأهنأهم بالا. إنه مغبوط ومطوب وموفق للأسباب التالية: أولا لأن الرب ملك إلى الدهر والأبد كما يقول العدد 16، فهو المسيطر على كل شيء، ولذلك لا خوف على المؤمن. ثانيا لأن المؤمن يسلم إلى الله أمره ويتكل عليه كما يؤكد لنا العدد 14. ثالثا لأن المؤمن يصلي والله يسمع وينصفه كما يخبرنا العدد 17. أخي السامع، إن كان لديك شيء من هذه الأفكار المغلوطة فالرجاء تصحيحها على ضوء كلمة الله وبمعونة روح الله، فلا تعطي فرصة للشيطان كما فعلت حواء، بل ثق في أمانة الرب ومحبته لك، وبادله أنت تلك المحبة والأمانة. الرب معك، وإلى اللقاء. Three triple Z.

في برنامج اليوم والأسابيع القادمة بإذن الرب سوف نقدم لكم بعض المقالات المفيدة لكل واحد منا، وكلها تدور حول الأعضاء المختلفة التي وضعها الله في جسم الإنسان، مثلي ومثلك صديقي المستمع. وهذه المعلومات كتبها طبيب مصري وهو الدكتور إيميل خلة في كتابه بعنوان صحتك أولا. ومن اليوم سوف أقدم لكم بعض هذه المقالات النافعة، والآن نبدأ بالمقال الأول عن الجهاز الهضمي للإنسان. هذا الجهاز يبدأ بالفم الذي يمضغ الطعام، ثم المعدة التي تهضم الطعام، والإمعاء الدقيقة والغليظة التي تمتص الطعام، وأخيرا الكبد والأعضاء التي تتصل به وهي المرارة والبنكرياس. المقال الأول عن الفم: فمن خصائص الكائن الحي أنه يأكل ويتنفس ويتحرك وينمو ويتكاثر ويشعر ويحس، ولكي تتم هذه الوظائف الحيوية فلا بد من تناول الغذاء الجيد الذي يعطي الكائن الحي الطاقة والقدرة على الحركة والنمو، وهو الجهاز الهضمي. ووظيفة هذا الجهاز استقبال الطعام وتحويله إلى مكوناته الأولية واللازمة للجسم. إن وظيفة هذا الجهاز الهضمي هي تحليل جميع الأطعمة الأصلية الأولية وامتصاص النافع منها وطرد المخلفات الزائدة عن الحاجة. فتصور يا أخي أننا نريد أن نقيم مصنعاً يحول الخبز والأرز والبطاطس وغيرها من المواد النشوية، ولكي يحول هذه الأطعمة إلى سكريات، فكم يكون حجم وطول هذا المصنع وعدد الآلات والعمليات التي يجب أن تتم بداخله؟ وعلى هذا المنوال تصور ضرورة إقامة مصنع آخر يتفاعل مع اللحوم والفيتامينات والخضروات والفواكه المختلفة. والطعام الذي نتناوله في المعتاد يقوم برحلة طويلة بداخل الجهاز الهضمي للإنسان، والذي يبدأ بالفم إلى أن يخرج على شكل فضلات، وبذلك يقطع الطعام مسافة تقدر بحوالي 8 أمتار. وهذا الجهاز يتكون من مجرى متصل يسير فيه الطعام، ويتصل بهذا المجرى أعضاء تصب إفرازاتها الهاضمة عن طريق قنوات فرعية تتصل به، وتصب الإفرازات التي تقوم بعمليات متتابعة ومتناسقة خلقها الله في جسم الإنسان على أكمل وجه. ودلوقتي هيا بينا نتأمل في أجزاء هذا الجهاز الهضمي الرائع. فنبدأ أولا بالفم. في الفم تبدأ عملية الهضم مع بداية مضغ الطعام بواسطة الأسنان في الفكين، وعددها 16 سنة في الفك العلوي و16 سنة في الفك السفلي، ويوجد بداخل الفم غدد لعابية عددها 6 غدد، 3 غدد في كل جانب في الفم. كما توجد العديد من الغدد اللعابية الصغيرة التي تنتشر في الغشاء المخاطي المبطن للفم والحلق، وهذه أيضا تقوم بإفراز اللعاب الذي يسهل عملية مضغ الطعام وبلعه. وهذه الغدد تفرز نوعين من اللعاب: لعاب مائي سائل ولعاب مخاطي. فما هي وظائف اللعاب؟ أولا هضم النشويات، لذلك كلما تمهلنا في مضغ الطعام أتحنا فرصة أكبر للعاب أن يؤدي وظيفته في الهضم بداخل الفم. الوظيفة الثانية للعاب إذابة المواد الصلبة في الطعام، وإعداد الطعام للبلع بعد تليينه. 3 تنظيف الفم والأسنان، اللعاب يساعد على التخلص من بعض المواد الضارة في الجسم. 4 تنظيم كمية الماء بالجسم، فكيف يكون ذلك؟
إذا فقد الجسم كمية كبيرة من الماء عن طريق العرق مثلا، فإن إفراز اللعاب يقل، مما يؤدي إلى الإحساس بالعطش والحاجة لشرب المزيد من الماء. كانت هذه الحلقة الأولى عن الجهاز الهضمي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة تدور حول المعدة ووظائفها. والآن ليتنا نستمع معا إلى هذه الترنيمة.

لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه.

لا نزال معكم أيها الأصدقاء على مدار الساعة القادمة، أي حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، لنقدم لكم المزيد من الفقرات والتأملات النافعة للجميع. وأيضا ستستمعون إلى ترانيم وموسيقى تفرح قلوبنا بكلماتها المشجعة.

0: ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه. أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح.
2: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه.
0: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود.
3: إن كنت من الباحثين الحائرين أو السائلين المتسائلين، فتعال إلى جلجثة لتعرف أن خطاياك قد غفرت بموت المسيح هناك، فتنال هدوءاً لعقلك وسلاماً لقلبك.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.
3: Triple Z.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

عنوان رسالة اليوم هو ثلاثة أفكار مغلوطة. ثلاثة أفكار مغلوطة، والقراءة من كلمة الرب مأخوذة من المزمور العاشر.

بعيدا. لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ في كبرياء الشرير يحترق المسكين، يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها، لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه، والخاطف يجدف يهين الرب. الشرير حسب تشامخ أنفه يقول لا يطالب، كل أفكاره أنه لا إله. تثبت سبله في كل حين، عالية أحكامك فوقه، كل أعدائه ينفث فيهم. قال في قلبه لا أتزعزع من دور إلى دور بلا سوء، فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، تحت لسانه مشقة وإثم. يجلس في مكمن الديار في المختفيات، يقتل البريء، عيناه تراقبان المسكين. يكمن في المختفى كأسد في عريسه، يكمن ليخطف المسكين، يخطف المسكين بجذبه في شبكته، فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه. قال في قلبه إن الله قد نسي، حجب وجهه لا يرى إلى الأبد. قم يا رب، يا الله ارفع يدك، لا تنسى المساكين. لماذا أهان الشرير الله؟ لماذا قال في قلبه لا تطالب؟ قد رأيت، لأنك تبصر المشقة والغم لتجازي بيدك. إليك يسلم المسكين أمره، أنت صرت معين اليتيم. أحطم ذراع الفاجر والشرير، تطلب شره ولا تجده. الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه. تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق، لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. آمين. إخوتي السامعين، ما أكثر الأفكار المغلوطة عند الناس، حتى الصديقون المؤمنون ليسوا في منجاة منها. وإليكم الآن هذه الأفكار المغلوطة التي آمل أن نسارع في تصحيحها بمعونة روح الله وعلى ضوء كلمة الله. الفكر الأول هو أن الله يختفي في أزمنة الضيق. يقول العدد الأول: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أي لماذا لا تثبت وجودك وتتدخل بالسرعة القصوى عندما تكون الحاجة إليك ماسة وملحة جدا؟ وهذا يتفق تماما مع قول داود في المزمور 13، عندما خاطب الرب قائلا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ هل مررت في اختبار كهذا؟ هل شعرت في يوم من الأيام أن الله يقف مكتوف اليدين، يتفرج علينا من بعيد ولا يحرك ساكنا؟ في التاريخ جاءت جماعة تقول إن الله خلق العالم وتركه يسير نفسه بنفسه، وفي عرفهم أن الله الآن يقف موقف المتفرج اللامبالي. ولكن هل هذا صحيح؟ هل الله مثل نيرون الظالم الذي جلس يتفرج على روما وهي تحترق بالنار؟ هل الله كشاول الطرسوسي الذي وقف يتفرج على رجم استفانوس؟ الجواب هو بالتأكيد لا. عندما هاج البحر على التلاميذ وهم في السفينة وكان يسوع معهم، ظنوا لبرهة أن الرب غير مبال، فصرخوا إليه قائلين: يا رب، أما يهمك؟ أما تبالي أننا نهلك؟ فماذا فعل يسوع؟ قام وانتهر الرياح والبحر، وانتهر عدم إيمانهم. فالمشكلة لم تكن بل في عدم إيمانهم، أو على الأقل في ضعف إيمانهم. والشيء نفسه يصح على مرثا أخت لعازر عندما قالت للمسيح: أما تبالي؟ أما يهمك أن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فماذا أجابها يسوع؟ هل قال لها: الحق معك فأنا لم أبالي بما يجري؟ طبعا لا. قال لها بالحري: إن الحق عليها لا عليه ولا على أختها. وكم مرة نقع نحن في الخطأ ذاته، فنظن أن الله غير
فنظن أن الله غير مكترث بنا في حين

أن اللوم كله يكون علينا، فالله لم ولا ولن يتغير، هو هو أمس واليوم وغدا وإلى الأبد. ففي العدد 14 وما بعده يؤكد لنا كاتب المزمور عدة حقائق أساسية من جهة الله، فيقول إن الله يرى ويبصر كل شيء، وإن الله يطالب الشرير بشره، وإن الله يسمع الصلاة، وإن الله ينصف المؤمن ويطمئنه، وإن الله يجازي الأشرار. ولكن هناك بضعة أشياء يجب أن نفهمها من جهته. أولاً أن أفكاره ليست أفكارنا، وطرقه ليست طرقنا. ثانياً توقيت الله يختلف عن توقيتنا، فهو القائل أنا الرب في وقته أسرع به. ثالثاً إن الله يفعل ما يفعل حباً بنا، ويحول كل الأشياء لخيرنا، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. رابعا إن الله يتعامل معنا على أساس الإيمان، فالإيمان يلعب دورا هاما في كل ما يجري معنا. خامسا إن الله قدوس وكامل ومحب ومنزه عن الكذب، ولذلك لا يمكن أن يقف موقف المتفرج منا، لا في الضراء ولا في السراء. وعليه نقول إنه من الخطأ الظن أن الله يقف بعيداً أو يختفي في أزمنة الضيق.

الغلطة الثانية هي القول بأن الشرير حليفه التوفيق. يقول كاتب المزمور في العدد الخامس: الشرير تثبت سبله في كل حين. وفي العدد السادس يخبرنا أن الشرير قال في قلبه: لا أتزعزع. فهو حسب الظاهر ناجح، مستقر، صحته جيدة، عمله موفق، عائلته سعيدة، ومعه تجري الرياح بما تشتهي السفن. ولذا نرى الناس يحسدون الشرير أحيانا لأنهم يظنون أنه أسعد البشر جميعا. ولكن المثل يقول: ليس كل ما يلمع ذهبا، أي أن الظاهر لا يدل دائما على الحقيقة. وحقيقة الأمر هي أن نجاح الشرير يتميز بشيئين: أولا إن نجاحه شكلي، ففي العدد الثاني وما بعده نقرأ أن الشرير يتسربل بثوب الكبرياء لكي يعطي الناس انطباعا مغلوطا عن نفسه، فيظنونه قويا شجاعا في حين أنه ضعيف وجبان. لسان حاله: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فيجدف ويهين الرب ويعتدي على الناس حبا بالمال، ولا يستقر على رأي، فتارة ينكر وجود الله فيقول: لا إله، أي أن الله مات. وتورا: إن الله موجود ولكنه مصاب بضعف الذاكرة وضعف النظر، ولهذا يقول في قلبه: إن الله قد نسي، لا يرى إلى الأبد. ثانيا: إن نجاح الشرير وقتي، لا يلبث أن ينهار فجأة. نقرأ في العدد الثاني هذه العبارة: يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها، أي أنهم يسقطون فجأة في الفخ الذي نصبوه لغيرهم، وترجع سيوفهم إلى نحورهم. وفي العدد الخامس عشر نقرأ أن الله يطلب شر الشرير فلا يجده. لماذا؟ لأن الشرير انتهى أمره وقضى الله عليه، فلا هو موجود ولا شره موجود ولا نجاحه الشكلي موجود. إن الله لا يوفق امرئا تسميه كلمة الله هنا شريرا، فاجرا، خاطفا، مرعبا، قاتلا، وأسدا مفترسا. التوفيق للمؤمن الذي يقول عنه المزمور الأول: وكل ما يصنعه ينجح. الغلطة الثالثة والأخيرة هي القول: مسكين هو الصديق. مسكين هو الصديق. في هذا المزمور وردت لفظة مسكين 6 مرات، وقد أشير بها إلى الأبرياء الودعاء من المؤمنين الأتقياء كبارا وصغارا، وقد استعملها الكاتب بقصد أن يرينا أن المؤمن في هذا العالم مظلوم، لأن الأشرار يستغلون براءته وبسطته المسيحية لمصلحتهم. نقرأ في العدد الثاني أن كبرياء الشرير تحرق المسكين، وفي العدد الخامس إن الشرير ينفث سمومه في المسكين، وفي العدد الثامن إن عيني الشرير تراقبان المسكين بقصد اصطياده. فمن هذه الناحية لا غبار على استعمال لفظة مسكين على محبي الرب المسالمين. أما إن كنا نظن أن المؤمن مسكين في جميع الأحوال فهذا خطأ كبير، فإن لفظة مسكين تعني في القاموس فقير، والمؤمن ليس فقيرا. قد يكون المؤمن فقيرا من الناحية المادية، ولكنه أغنى الناس من الوجهة الروحية. قال الرسول بولس: نحن فقراء ولكننا نغني كثيرين. فالمؤمن غني بالروح، غني في الرب، وهو أسعد الناس طرا وأهنأهم بالا. إنه مغبوط ومطوب وموفق للأسباب التالية: أولا لأن الرب ملك إلى الدهر والأبد كما يقول العدد السادس عشر، فهو المسيطر على كل شيء، ولذلك لا خوف على المؤمن. ثانيا لأن المؤمن يسلم إلى الله أمره ويتكل عليه كما يؤكد لنا العدد الرابع عشر. ثالثا لأن المؤمن يصلي والله يسمع وينصفه كما يخبرنا العدد السابع عشر. أخي السامع، إن كان لديك شيء من هذه الأفكار المغلوطة فالرجاء تصحيحها على ضوء كلمة الله وبمعونة روح الله. فلا تعطي فرصة للشيطان كما فعلت حواء، بل ثق في أمانة الرب ومحبته لك، وبادله أنت تلك المحبة والأمانة. الرب معك، وإلى اللقاء. Three triple Z.

في برنامج اليوم والأسابيع القادمة بإذن الرب سوف نقدم لكم بعض المقالات المفيدة لكل واحد منا، وكلها تدور حول الأعضاء المختلفة التي وضعها الله في جسم الإنسان، مثلي ومثلك صديقي المستمع. وهذه المعلومات كتبها طبيب مصري وهو الدكتور إيميل خلة في كتابه بعنوان صحتك أولا. ومن اليوم سوف أقدم لكم بعض هذه المقالات النافعة، والآن نبدأ بالمقال الأول عن الجهاز الهضمي للإنسان. هذا الجهاز يبدأ بالفم الذي يمضغ الطعام، ثم المعدة التي تهضم الطعام، والإمعاء الدقيقة والغليظة التي تمتص الطعام، وأخيرا الكبد والأعضاء التي تتصل به وهي المرارة والبنكرياس. المقال الأول عن الفم: فمن خصائص الكائن الحي أنه يأكل ويتنفس ويتحرك وينمو ويتكاثر ويشعر ويحس، ولكي تتم هذه الوظائف الحيوية فلا بد من تناول الغذاء الجيد الذي يعطي الكائن الحي الطاقة والقدرة على الحركة والنمو، وهو الجهاز الهضمي. ووظيفة هذا الجهاز استقبال الطعام وتحويله إلى مكوناته الأولية واللازمة للجسم. إن وظيفة هذا الجهاز الهضمي هي تحليل جميع الأطعمة الأصلية الأولية وامتصاص النافع منها وطرد المخلفات الزائدة عن الحاجة. فتصور يا أخي أننا نريد أن نقيم مصنعاً يحول الخبز والأرز والبطاطس وغيرها من المواد النشوية، ولكي يحول هذه الأطعمة إلى سكريات، فكم يكون حجم وطول هذا المصنع وعدد الآلات والعمليات التي يجب أن تتم بداخله؟ وعلى هذا المنوال تصور ضرورة إقامة مصنع آخر يتفاعل مع اللحوم والفيتامينات والخضروات والفواكه المختلفة. والطعام الذي نتناوله في المعتاد يقوم برحلة طويلة بداخل الجهاز الهضمي للإنسان، والذي يبدأ بالفم إلى أن يخرج على شكل فضلات، وبذلك يقطع الطعام مسافة تقدر بحوالي 8 أمتار. وهذا الجهاز يتكون من مجرى متصل يسير فيه الطعام، ويتصل بهذا المجرى أعضاء تصب إفرازاتها الهاضمة عن طريق قنوات فرعية تتصل به، وتصب الإفرازات التي تقوم بعمليات متتابعة ومتناسقة خلقها الله في جسم الإنسان على أكمل وجه. ودلوقتي هيا بينا نتأمل في أجزاء هذا الجهاز الهضمي الرائع. فنبدأ أولا بالفم. في الفم تبدأ عملية الهضم مع بداية مضغ الطعام بواسطة الأسنان في الفكين، وعددها 16 سنة في الفك العلوي و16 سنة في الفك السفلي، ويوجد بداخل الفم غدد لعابية عددها 6 غدد، 3 غدد في كل جانب في الفم. كما توجد العديد من الغدد اللعابية الصغيرة التي تنتشر في الغشاء المخاطي المبطن للفم والحلق، وهذه أيضا تقوم بإفراز اللعاب الذي يسهل عملية مضغ الطعام وبلعه. وهذه الغدد تفرز نوعين من اللعاب: لعاب مائي سائل ولعاب مخاطي. فما هي وظائف اللعاب؟ أولاً هضم النشويات، لذلك كلما تمهلنا في مضغ الطعام أتحنا فرصة أكبر للعاب أن يؤدي وظيفته في الهضم بداخل الفم. الوظيفة الثانية للعاب إذابة المواد الصلبة في الطعام وإعداد الطعام للبلع بعد تليينه. 3 تنظيف الفم والأسنان، اللعاب يساعد على التخلص من بعض المواد الضارة في الجسم. 4 تنظيم كمية الماء بالجسم، فكيف يكون ذلك؟
إذا فقد الجسم كمية كبيرة من الماء عن طريق العرق مثلا، فإن إفراز اللعاب يقل، مما يؤدي إلى الإحساس بالعطش والحاجة لشرب المزيد من الماء. كانت هذه الحلقة الأولى عن الجهاز الهضمي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة تدور حول المعدة ووظائفها. والآن ليتنا نستمع معا إلى هذه الترنيمة.

لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه.

لا نزال معكم أيها الأصدقاء على مدار الساعة القادمة، أي حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، لنقدم لكم المزيد من الفقرات والتأملات النافعة للجميع. وأيضا ستستمعون إلى ترانيم وموسيقى تفرح قلوبنا بكلماتها المشجعة.

0: ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه. أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح.
2: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه.
0: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود.
3: إن كنت من الباحثين الحائرين أو السائلين المتسائلين، فتعال إلى جلجثة لتعرف أن خطاياك قد غفرت بموت المسيح هناك، فتنال هدوءاً لعقلك وسلاماً لقلبك.